وتبقى الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الترفيع وابعد سماد من محمود الذي وعده.

الثروه نيلسون بول، جلسان بحيان وانديدي ريغان، برلاح جنجو لنكامي.